اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي فيعود شكي فيك.

يلا عشت عشت يا حبيبي، الله عليك عشت.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: انت بحسك قلت مشتاق
1: بفارق احبابي
0: فارق احبابي
1: ولكن
0: ما اتحملت الفرق.

اللي بيدينك جميع الحلول، شوف لي حل، شوف لي حل.

حجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر رسالي يطول غرب وهل نجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر رسالي يطول يلي بيدينك جميع الحلول شوف لي حل شوف لي حل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ما قلت لك، ما قلت لك لا تذكري طاري البعد، خليني أشعر بالفرح في حضورك. لا صرت ببكي في الوصل ليلة الصد، وش عاد يبقى من ليالي سرورك. تخيلي أني بعد كل هالود لا قادر أحكي لك ولا أقدر أزورك. ما للجفا وسنينه المظلمة حد، لغاب عني أقرب الناس نورك. دمعة غيابك تجرح القلب والخد، إن كان دمعاتي بترضي غرورك. قلبي نثر لك في طريق الوفاء ورد، ولخطوة ما جاوزت باب سورك. ما قلت أحبك وانتي الحب ممتد، في داخلي روح تفوح بزهورك. عايشتك أحلامك من الشوق للوجد، في خافقي ما غيرك يعيش دورك. لا توعديني ما بيلزمك بالوعد، أبيك لكن لا بغاني شعورك.

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس
1: أحلى الجلسات على دانة الأصوات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحفة صادها الرحمات من أحلى التحف، وانت في أبهى قضية ما تحملها ملف ملف ملف ملف. انت أغلى اسم يا خالد.